0: 进一步凸显安全与发展的紧密联系。塞西呼吁金砖国家加强协调，把合作更多转化为具体的发展项目。
1: تستجيب للتحديات التنموية والاقتصادية التي تواجه دولنا في وقت يشهد فيه العالم أزمات متشابكة تمتد تداعياتها إلى الأمن والطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق يكتسب تجمع البريكس أهمية خاصة باعتباره إطارا يجمع دولا رئيسية في الجنوب العالمي قادرا على الاطلاع بدور أكبر في تعزيز التعاون جنوب جنوب لمواجهة التحديات الراهنة。
0: 在金砖合作方面，塞西呼吁进一步发挥新开发银行作用，为发展中国家提供更多融资支持。他同时表示，埃及支持中国接任下一届金砖国家主席国，期待中方继续推动成员国深化伙伴关系。
1: ونتطلع إلى رئاسة الصين المقبلة لتجمع البريكس للبناء على التقدم الذي أحرزته الرئاسة الهندية ومسلة تطوير أجندة التجمع وتعزيز الشراكة بين دوليه。
0: 埃及是在2024年金砖扩容正式加入这一机制，与埃塞俄比亚、伊朗和阿联酋同批成为成员国。加入两年多来，埃及希望借助金砖拓展融资、贸易和投资渠道。塞西此次进一步提出，希望埃及未来能够担任金砖国家主席国，也显示开罗正从参与这一机制转向寻求发挥更大作用。凤凰卫视张赫阿雅，埃及开罗报道。
2: 下一集回来之后，我们再来继续看到。伊朗总统与阿联酋王储举行罕见会晤，特朗普到访爱尔兰表示支持爱尔兰统一，

0: 习近平出席金砖国家领导人会晤第二阶段会议，并就深化金砖合作提出五项倡议。
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله على هذا الفتح المبين والنصر العظيم مدينة المخا تتطهر من عصابات الخيانة والارتزاق